Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do

0: الله والحساني تيمبوكتو.
1: على الحسن عبد الرحمن سجود التامبور تجربة الساق
2: سيتاج محمد سر الشاف جروب تاسق أواسك في إيماني إنيتي غسيمان نتدابي غمان.

0: معكم الفنان حنتالة بن محمد، فنان عربي. نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملة، اشكالها كاملة نخبط.
1: Mon nom c'est Alhaj Ag Mohamed. Je fais le groupe